غادي نربح حنا تزادينا شويه القوه حنا ما طلبناش القوه الله اللي عطاها لينا والله ما حنا ما بغيناش نعيشو حنا كنا دراوش ولكن